خدمنا في بين روايه وحنا شي حاجه وما زال الحال وعمرنا قاع معدل ومشينا كل غام ومرضى وخدمنا في بين روايه شي حاجه وما زال الحال وعمرنا قاع معدل روحنا حنايا.